المسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون

الشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون

بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها

ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ

شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قل أعوذ

شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل أعوذ

شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت.

أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت

اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي

بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفاً.

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير

شيطانا إذا كان كشوري را جواغ سبب يبا ميهنگ مدوغا عداوة ترخماي رولي وركم افد دماشي أدي الله هندما كرماي نماد كرمت يبا ميهن نهر سلماشي فهت يبا ميهن تيتبي اكنتت تنهتالن هي ابهي هتالاشي

أَنَبِّئُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ.

الله غير الحق على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة

0: د میډ ګفلار هریا کو دیمس مدرس کرداشون کیو.
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.

إذ قالوا ما أنزل الله على بشر لفظ الجلالة قلنا ها إيج أدا إكيج أبو في الأداء كله إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء

0: يَعْمَلُونَ دَمَّ كِيرُ وَهُمْ عَلَى رَغَلَ إِتَانْغَ رِچ مَدَّنُ كُرَوِ إِڠَ نُهِفَاتَ
1: وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ
2: وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ
0: أمنا فازينك يا بدر

والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أخرجوا خا جهنا استعلان ده بينجه

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
0: ميا حساب ميدغ فيلاور نيموني اراده كوريفيا ا فيلاور كايكيغا بدل كلم ميدغا وكيلن. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
2: مصف فلاول کے می پروگرام گ کیوی سورۃ الانام کے نوادیہ ایبن ایتوں فشاگن اے سورۃ کے نوادیہ ہتر ون ایت کنیلا مدرس کی القاری علی وحید عبدالرحمن درورن کی حلیمت سہودا آدم عائشہ رزما راودا محمد ادی عائشہ فزینہ پروگرام فدی ارگوند علی رازی.

0: قال الله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون ماني إكالانجي أدتكا بمغا ألوكن كورن حقوغن وا الله تيباميهم سركرا كنتكا تيباميهم فالكرا كنتن إكالانجي دينوودغن وي أدي تيباميهم هوداغن كنتن إكالانجي دينوودغن وي
1: ಮಿಹಾರ ಕಡಿಂಗ್ ಹೆಂದನು ತಿಹೇ ಚಹಿ ಮೀ ದೀನು ಕ್ಯಾಡು

السلام عليكم انسان نتدمغ دكيوما نبينا رسول فنوبي الله سبحانه وتعالى كبفلا حمدا شكر هوري هم كشور مسكلانغي دنيا قال ابي مخلوق غترين انسان ما كور بيرس كلانغ اهن ترين مي هو شهلا دني فيلم غي غوت تيار كوري فاوا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ريديو بدل كوغن نبی بے کلنا رسول بے کلنگ دیریلو مکی اوگن من اللی بے عبرت تری دارستکے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم می فلم بنا کرے فاونی مصرگ عبدالحمید جودت سحار لیووی واہکاگ مچہ

إسماعيل فان مدمل الجنبا حال كلها مما فلغان وداغي إكاليه فان فن وداغتي مما فل أوهار فاول لونكو إكاليه فان بدلو فلن كرم فلتا مهرم فيه إكاليه فان بداغي أبو من ويهن إله فنوه أحرم من مروان دير جمعو لغن باني هم إكاني أبو إنا لله وإنا إليه راجعون Timang kadegi faan ge do phulun roini Hippulun hitama kurevini Ekamak heo baspule menvi vidalin vana Diri inne vi haal kulga jai abhaar faava haal kulga Mamme baaja virgande baaj Yafohi kadegi faan ge darikambulun ge firikalu Al aysi bun ishaag faan vidalu Habruna vadaagini Mamma kulga taaziya bappa kula dhanava

0: القائمة آت محمدًا الوصيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان

المنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها

0: لكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين
1: إيمامي ميهم بنانته هما كشورم إورن تبي تبا ميهم نا إكوغا كما إورن نبيبنها غديكو الله غندي هو آكوري باكي ميهي إورنگ عمل تبني باطل وفي دن إورن گلي ಹಲಾಕ್ ವಗಿಂವಾ ಬಯುಕಂಗಾ ವಿಜ್ಜೌವೇ.

أَبْنَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ.

الله غير الحق على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة

إذ قالوا ما أنزل الله على بشر لفظ الجلالة قلنا ها إيج أدا إكيج أبو في الأدا كله إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء

0: فيظون دم كيرو وهم على رنغلن اتانغريچ مدن كوروي نغه نوهي فاتا
1: وهم على صلاتهم يحافظون
2: وهم على صلاتهم يحافظون
0: امرغ فازينك يا بدر

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد بأن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا رواه الترمذي ماني ماين الله كليفان رسل النبي أبو هريرة فان كبين رواه ekelega faan vidalviye rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurviye balimiheka goala hingajje miha nuwata allah hattaka enaanga akha ziyare ko fimiha dannash allah go hazratun goa miheku ebahi malaikatako eneya goala vanate tiba attaka allah go hazratu gawa gina guna daruma attaka ufa kurash tiba tiya hingumaki ekamuga sawabun sawab iturwegenda hingumeke adi ekamuga sawabun swargain tiba attaka gandware dibigan.

قائمة آت محمدًا الوصيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك.

0: وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين

إما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم

ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر

0: إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا.
1: قرآن کی وا ودالوی الحافظ مشل شامی.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ألو غيري رسكلاك كودا كوجك كمكا مي على في دوه إدميهم مي على بلا بدكري فدان إدميهن رحمة الله.

0: پہوگا.
1: عن نبی سعید الخدری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا وضعت الجنازۃ واحتملها الناس او الرجال على اعناقهم فان كانت صالحة قالت قدموني قدموني وان كانت غير صالحة قالت یا ویلہا این تذهبون بها.

شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قل أعوذ

شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل أعوذ

شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت.

أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعده رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.

أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت

Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyata fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amir rawati. Allahumma ihfazni min bayni yaday wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udhu bi'azamatika an ughtala min tahti. Allahumma 'alim al-ghaybi wash-shahadati faatir as-samawati wal-ard rabb kulli shay'in wa malikah. Ashhadu an la ilaha illa anta a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi wa an aqtarifa 'ala nafsi su'a أو أجره إلى مسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا

0: وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ඒ ඊමා වෙච්ච මිස්තකුන්නේ තියබෑ මිහුන් ගිනවෙගෙන්වා හඳුමකුළමකුන් අල්ලාහු හඳුමකුරාශේ අදි හෙඳුනා හවීරු එකලාංගිය තස්බිහ කියවුලේශේ
1: අඩුවසෝන් තියගෙන්දවනි තියබේ ෆුලුන්ගේ දීනි මුර්ෂීද්
2: දීනුගේ අඩු දීනුගේ

Adiós, Rahikul Bafaver, la Yautihi el Batu, lo min Beni, Yadehi, Bada, min Khalfi. Mi basurga mani, y fatu gefatum vies, no te curimatim vies, Batu, lo min nan hotte. En el Nabi Bekanjum, Moizeta, que jabalta, menui, nete, a Harming, el Abi Yag, mi Moizai, adi adad dani, gadagim, bahujati, kam gayai, bayinuane, bruhani, kam gadima, miotie. Come zamani, me vani, bayanga, holuidi nai, bastu, ilmutam flami, nai, balaga, tericum, imam nai, waka, de kum, aswar nai. Do fasia idur nai mihuria baati ke baikum furige ne mitrega mi qur'anai dikolwa mi hunai adi ibis dine qabul nukura mi stakum bis madaki ye none ekamako hama ekakus mi qur'anai waadi an hedi ech finna kare ne se otas ech ilmering hada ka takije ke ginti ge noye aike musaidama tu hedi alfil malfil wa ma adraka malfil mi kahada mi hun hini an zaat ke takiti halim hore me Dimfai ahur mem biwaka nimma huri mi maik burwana meduga itu rasulullah ikfanu ki kibayin riwaka gimba haditha kunnewe e haditha ki inna Allah hamkar varum maadas kalyaage anzala hadal qur'an mi qur'an bawa libye amiran e qur'anun amur kurabba haal vazajiran birugannawa haal gayyay wa sunnatan khaliyatan nimi gimba shariyati kam gayyay wa masalam madrooban jihi gimba misaltaki kam gayyay fihi e qur'an gawe nabaukum tibamihu gawaka ta وخبر من كان قبلكم تبعامين كوريغا بديا ميستكم خبر تكاي وانا ما بعدكم تبعامين فهم وانوري كنكم جباك تكاي وحكم ما بينكم تبعامين متغا وانيها كم حكم تكاي لا يخلقه ابان القران تي طول الرد اما تش رد كلام ديكمكم ولا تنقضي نيم نداني عجائبه اي عجابت هو اي الحق حق ليس بالهزل كولي وريكم غا انو من قال به إيغاهوري مغم بني في ميها صدق تيد بني فيه ومن حكم به إيغاهوري مغم حكم كفي ميها عدل عدل وير ويجيه ومن خاصم به إيغاهوري مغم دكول هدا في ميها فلج دكول ويريا بل كفيه ومن حكم به إيغاهوري مغم حكم كفي ميها أقسط إنصاب كفيه ومن عمل به إيغاهوري مغم عمل كفي ميها أجر درما جيبين فيه ومن تمسك به ايغاه فحتى ميها هديه تدمغ ليبيغن فيه الى صراط مستقيم سيدا ويغن باتدمغ ومن طلب الهدى تدمغ ايديغن في ميها من غيره انون اتشكم اضل الله ما رزق لان اميه جلن كربا فحت ومن حكم حكمك في ميها بغيره انون اتشكم قسمه الله ما رزق لان اميه بل كربا فحت هو اي الذكر الحكيم حكمه تري ويغن با ذكر والنور المبين بيان ويغن با نور مي والصراط المستقيم سيدا ويغن با تدمغ مي وحبل الله المتين مارس كلانج قد فد ويجن با وافا ميا والشفاء النافع منفع كرني بيس ميا عصمة ركاتر كمين ميا لمن تمسك به ايغا هفاتا في ميهك ونجات من جكرا اتش ميا لمن اتبعه اتبع وجه ميهك لا يعوج اي قدنوان فيقضم سيدا كراك ولا يزيغ قل مداني ميا فيستعزب ملامات كريك الفها ثم علم دين فايدنه سلامای سلو علی وی اتره که دیگفان معجزه تا و مچن اجمالی اگوتون واه که دیکه وی ایرو همینی که منی تیم به کره ای اتره که دیگفان دنیا برای گتوم کریگا فالوی معجزه تا کای اتره که دیگفان دنیا گا برای گن هنن ویرو گه معجزه تا کای اتره که دیگفان سوار گه برای گتوم فه فالو اون دا معجزه تا کای مین کم می بایگامه نهانو گینا معجزه تا بیه فای فرتمیا میبونی باغ ترین فیل باغا میون گواه کی ای اترو کے گفان گواہ کیں ان زمانو کے نبی بے کدن کر وی بشارت تکای کہین گے میون کول خبر تکای ادی مینوں بس اتا کم وی می ترین بے کنت مسیلت کے کری دے باغا اس ہنگا جے معجزات کے ترین اترو کے گفان دنیا فال کر وی کری کنت کا بے دن بے کدن ارحاس نن کی وتے معجزات کے ترین دیوان بے میبونی بے دنے فهي اترين بس نبي كما اگم فنو ويونوغي كوريه خانتك بايدن نبي كلو ننكي واني إرحاسوه ميني معجزاته بنوه بحوغي تعريفوغا اي نبي كما دعوة كوربا بيكاكوه كو اپلوغ مچن اي كوربا دعوة اي اگو بيگن انا عادة فو وطا دا فانيو خانتك بنوه بس اسوه هنگ جيو فهي ميبوني نبي كما دعوة اي اكوليوغن بم منوه معجزاته إرحاسوه مدو احوري وكتفاته نتوه ومياكس ديوانيا ميبوني باغ تيرين اتركا يغفانا يغين آمنت غفان ركاوم تيريغا فالوي معجزة تكاي تبولو يرو كيرفض هيبي دوسورغا فالوي معجزة تكاي شام كريا كوريبي دتر فلوغا فالوي معجزة تكاي نبي كماغين فونو ويوم زمان غايبيكين ايد وسورغا فالوي معجزة تكاي نبي كماغين فونو ويوم فوغا فالوي معجزة تكاي ويو ميترين باي باغتا ميسيراتك ديوانا باغ ياي تيمانا باغا اسو هينغا جيو معجزات تيرين تيمانيا بوني بادنه ای وی سیمانه نگانه فدا گینا کانتا تهیه. ای واقعتا دکم بیچنام اصحاب یکلیم زمان گیتای

أَبْنَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ.

الله غير الحق على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة

0: دميدګ فلاو هریا کو دیمس مدرس کرداشون کیوا.
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.

إذ قالوا ما أنزل الله على بشر لفظ الجلالة قلنا ها إج أدا إكيج أبو في الأداء كله إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء

0: يظون دم كيلو وهم على رجل إتانغري تمد النكروي إيه نهيفاتا وهم على صلاتهم يحافظون
1: وهم على صلاتهم يحافظون
0: أمين فازينك يا بدر

0: أنفسكم
1: والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أخرجوا خا جهنا استعلان دبنجه

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
0: ميا حساب ميدغ فيلاور نيموني اراده كوريا ا فيلاور كايكي بدل كل مغميدغ وكيلن. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

منه يأكلون أدي مروفا بمكي ايورن تكا ألون ديرمكا فنوانه كموغي هكك تيمن رسكالانج اي بينغندو ديرو ويمه أدي تيمن رسكالانج اي بيمون اوترو نيرو ويمه فهي ايورن كا اولني اينه

0: ಮುಸ್ಲಿಮೂನ್. ಬಿರುವೆರಿ ಎಮ್ಮೆ ಅಡಕಂ ಮೆಣುವಿ ಏವರೆಂಗ್ ಇಂತಿಜಾರೆನ್ ನುಕುರೆತೆ ಏವರೆಂಗ್ ಎಕಕು ಅಣೆಕಕ ದೆಕೊಳುವೆರಿ ವೇವೆ ತಿಬ್ಬ ಎ ಅಡು ಐಸ್ ಏವರೆಂಗ್ ಗೆಂದಾಣೆತೆ فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون فهي إهندو إفس وصية كراكا إورنكا كلدان نوانت أدي إورنجي أهل ورنجي غاتكا إورن إمبري نمي أنانيمي ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون
1: أدي تالفلي فملوه هتة فهي إهارون إورنج وري رسكالانج حضرت كوالو تكون أوس أوها نكمجن دانته

كأمثال اللؤلؤ المكنون إكملون ركاتري كربا فاوا رم تككا إفدا وجنوي جزاء بما كانوا يعملون أي أورينكم أولونو عملو تكا جزاء كموغي لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما بيكارو بستكيفس أدي كوفري كورانيوي بستكيفس إتاكو أورينكا نيوي نتي إلا قيلا سلاما سلاما إهنه كمكو إورنن إيويني سلام هوتة بنوة أده وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين كنافراتوغي ميهنني كم بين هي في سدر مخضود ايورم وني كاشي ني كنارو غستكوغي تريغي وطلح منضود كيو واتا اترفاوا فكيو غستكوغي تريغي وظل ممدود أدي فتريكم وهي لغي وماء مسكوب أدي أبدا أهي أهي هن فين أورن لبين وفاكهة كثيرة أدي جنغنا وغم وميوا تبسمي لا مقطوعة ولا ممنوعة حسو منوا أدي مناو منوا ميواي وفرش مرفوعة أدي أفلقم ودانتك إنا أنشأناهن إنشاء هما كشورون ألون أفدو مكون تمن رسكالان إكمبلون إبهي سوارغي أنهنون أفدو ويمة فجعلناهن أبكارا فهي بكوروري بيكو كموغا تمن رسكالان إكمبلون لبويمة عربا أترابا فِرِنْدَكَ لُوبِوَا إِفْرَاغِ بَيَكُ كَمُغَي لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ كَنَافَرَاتُكَ مِيهُنَّ تَكَي ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ إِسْوَدِيَ مِيهُنْغَ تَرَيْنْ إِبَهِ إِسْوَدِيَ أُمَّتَّكُكَ مِيهُنْغَ تَرَيْنْ غِنَ بَيَكَ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ أدي فهوغي ميهونغي ترين ويس إبهي محمد نبياغي أمتوغي ميهونغي ترين ويس جنا بيك وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ وَفَرَاتُغي ميهونغي وَفَرَاتُكَ مِيهُنِّي كُمْ بَيْنْ هَيَّ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ اَوْرِمْ وَنِي لَوْلِ تَكُكَ بُدُتَ فُوَتَّى فَنِوِي هُونُ وَاگِ تِرَيْغَي أَدِي كَكِي هُنَّ هُونُ فِنُكَ تِرَيْغَي وَظِلِّمْ مِنْ يَحْمُومٍ أدي كالوكولاج دمكم أفدي هي نيغنجة تريغي لا بارد ولا كريم فين يبس نونه

insin nev fahe tiya deba mihun dogukon inkaru kurani tiya deba mihun ge veri raskalang ge ni'matta ku ge terein kon kon ni'mata kan heye fihima aynani nadhakhatan fen arara hunna de aru e detanga ve فبأي آلاء ربكما تكذبان اي جنيناي انسينيف فه تيا دبا ميهم دوغوكو انكار كوراني تيا دبا ميهم جي وري رسكالان جي نعمتكو جي ترين كون كون نعمتكن هي فيهما فاكهة ونخل ورمان ادتانغا ميوا آي كدر ركاي أدي النار في فبأي آلاء ربكما تكذبان جنيناي انسينيب فهي تيا دبا ميهم دوغوكون انكار كوراني تيا دبا ميهم جي وري رسكالان جي نعمتهو جي ترين كون كون نعمتكن هي فيهن خيرات حسان هيوكم بدو ريتي امبين اتنتانغا وي

تفاوت. فارجع البصر هل ترى من فطور. اكلانجي ماتي ماتشان هين اودو هدوي رسكلانجي رحمان وانت رسكلانجي اتاكتي هدو مغا اوويس كهلا اونيكامي تبايكا نوفنانتي فاهي تكراركو نظرو هنگا بلاشي اوويس كهلا خلالي تبايه فنه هيه.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق

فقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق

العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق

السلام عليكم انسان نتدمغ دكوما نبينا رسولم فنوبي الله سبحانه وتعالى كبفلا حمدا شكره هم كشورم وسكلانغي دنيا قال ابي مخلوق غترين انسان ما كره ويرس كلانغي اهن ترين مي هو شهلا دني فيلم كي غوت تيار كره فاوا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ريديو بدل كوغن نبی بے کلنا رسول بے کلنگ دیریلو مکی اوگن من لبے عبرت تری درس تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم می فلم بنا کرے فاونی مصر کے عبد الحمید جودت سحار لیوی واہ کاگ مچہ

إسماعيل إفهام مدمولي جنبا حاجة قلقا مما قلقا لن وداغي إكالي إفهام فن وداغتي مما قلقا وحار فاهم لونكو إكالي إفهام لدلوك كم قلتم فرمون فيه إكالي إفهام لدالي أبو من ويهن إله قلبي أحر من إمي مروان دير جمعوري جنباني هم إكالي أبو إنا لله وإنا إليه راجعون تمن کلے گفان گے دو پھلن روئنی ہی پھلن ہی کام کرنی ایک مک ہیو بس پھلن من وی ویدال انوان دیر این نوی حال کھل گا جائی ارہار فاوا حال کھل گا ممی با جویر گند باش یا فوہی کلے گفان گے در کھلن گے پھر کھلن العیس بن اسحال گفان بیدال حبرون بڑا گئی مما کھل گے تاجا بپا پھلن دنوا

0: صالح بقيجة
1: مستمع مه الله بيتأخونا هاتونا سرقي كم ترى نعمة واسوم كه نصيب من بركربم ألومين كدعائك ألومين مستمع مه الله بيتأخونا هاتونا ما عند الله كم هو رحمة من بركربم كدعاء كرم إيراد كربيا صالح بقيجة مثل استعجاب برنامج كأكي بدل كلمة أمي كرم وكيل السلام عليكم.

0: القائمة آت محمدًا الوصيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ

آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله

لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته

بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج بسم الله ولجنا بسم الله خرجنا وعلى الله ربنا وتوكلنا هدوا بودكر فيرس كلاكو إما هيكم بودو ونما إما هيكم بودو نكتم إدي إبرس كلاك حضرتك مئلا دنبم الله اسم فلوك بركاتم ألم ودي جيم أدي الله اسم فلوك بركاتم ألم نكم جيم ألم وري رس كلاكو إبرس كلاك ألم وكيل كفيم.

0: بعدين فاتح فهد جاي مي دينو كاتو.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.